شوخ كوليدا. لاردلي السلام ايم انابي وعليكم السلام. سلام سنگ جی شو بیسٹ نو ٹینشن زندہ باد می ایم رام زیدا. سلام تاسو کریم خو خشت دی.

بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پرزي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغب بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

0: يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يرجي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. وقال تعالى في مقام آخر: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مند اوریدونکو، غگ آواز دے در ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام، زیم مفتی عبدالقیوم او دی وخت کے ساسو پدرون خدمت کے حاضر ام پروگرام مخزن اسلام سره. گران اوریدونکو، دا پروگرام ہری جمعہ پورا زیوانتی د 2 بجو نا تر 3 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام منتی براہ راست اورے. گران اوریدونکو، دا پروگرام زمنگ دغشنت تاسو دے فیس بک پانا ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک منتی براہ راست کتل او پروگرام منگا یو خاص موضوع بنتے خبر اتری کو او دی پروگرام پا دوے میں حصے کے ساسو پیغامات ساسو کالونا ساسو ٹیلیفون رابطے اغا منگا دی پروگرام حصہ جوڑو. گران اوریدن کو ٹول نمخ کے بز دی جمعے دی رضی حوالے سر چکا میں خبر اتری کو مختصراً اغا دعوے ما چی امید لرم ٹولو اوریدن کو نا چې ټولو با د جمعې موز خشوع خضوع سره زړه د مینې محبت سره هغه به ادا کړی وي، او خ احترامن د جمعې رس چونکه ډیره زیاته مبارک رس ده، او د زمنګ اساسو د پاره د عبادت رس ده. نو موږ له پدې رزي منتي خصوصي تور منتي عبادت کول پکار دي، د الله تعالی خوشنودي رضامندۍ لپاره، یعنی

وجه السلام عليكم باي سنگ ويلكم سنگين باي سنگ هله او تو چرتا غيب او منغا لاندوشو تاسو پروگرامون وبسي اي ام دوا فرام بدغرام دوا ستلي مشي بخير علي اوس پر ازو روزانه دو ندري بوجو پر زما انتظار کوي دو ندري بوجو پر